كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه

وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.

أتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم

واحدة. فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون.

قد قام بزرسان من أبسبات تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسلخ ياتي بآياتي فطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاتي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا

يسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا

بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه

0: مين؟
1: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

0: الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: قد كان بزرسان من أبي سباد تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي فتاتا بكتاب أسجز البلغة وكلان مثلي أهد الفزاهات أكرم به من كتاب قد سبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وشراط المستقيم لنا.

تلك الخوارق ما زالت تؤيده اسلم يسل خلو ياتي باياتي وطاطا بكتاب اهجز البلغة وكلت مثلي عهد الفزاهات اكرم به من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وسراط المستقيم لنا

0: ومن يرم مشلة بالله يبن شريفا أرم فقد فتم حمل وزالات أما الشبيل الذي ما فيه من وجه لمن يدينينا مهتي رقبات أمر ونير الوهد والبيت من فإنه سوف ينسى في الحجر ومن يكن في جميل يدين تسمع بي فسالك من الولايات شند وكف فإنه أروة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك الأولى بجنات ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مجرى وقتات ومن يلاشم يدل دار مصفته ما تدبر يسفر بالسيئات ومن يمن أن يقل أو مات متزرا وإن شده وجر رزيلات عزته أن وزير وعدت إلى سبيل زايد يا بات التزيز
1: لور رك لا نجي
2: نانو غور غور لو بباخ
1: كون نك نانو غور غور لو بباخ
2: سونو كم كاتال
1: سونو كم كاتال
2: سونو يتي ييب
1: سونو يتي ييب
2: نانكو جيمي سي سونو بوروم
1: نانكو جيمي سي سونو بوروم
2: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
1: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
2: لولو موي سونو دون
1: لولو موي سونو ندون
2: كون
1: نك ليغي بانغو
2: sant
1: nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: wax na taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak
1: mo munta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon nak alhamdullilah
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: gëna dénk suñu bop suñu bop
1: néna no ngi gëna dénk suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal rek
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex suñu ndortu rafet lol sunu borom
2: ak magayam
1: ak magayam
2: neena ñu jambi rafet ci man ndortu rek
1: neena ñu jambi rafet ci man ndortu rek
2: fofé mo def rek
1: fofé rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndortu gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko diko ñaan nak mu
1: womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin Amin.